أو غيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وان طالبه بدايم باشر سماهي.